وتولجُ النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي

ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. بسم الله.